wala na mun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digi met dede day wax du gementu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent kam nga yow bo yor su kurus woni ni re mod waaw o sa dara na ci yak ni di fi yum ñag rek mu ni dajje kene ba ni gaay farko na sa wallahi ndigal way fi de mo dajento rek li nga war wat lu tout tout la yalla fi ne bu newon dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na lox lu mu tut tut nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe demba tay gis ngeen ngelaw ni mel demb bok tay mu taw parce que da am vidéo bu ne faaf jige sa suuf bu gëna jige suuf legi tay bu moytu lu ñu togal leen ci waxuma la ko bi yalla bayi won ñet ak ñent ñu ñoo fu ñep la akbar yalla la ta'khudhu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi isu fi mom mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo len di sammi man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyami indehu famam illa bi ismihi lu jul ci tabay ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laaj na len kan do am illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te sañ na mutul 20 sirve du lako joxe mom kay ndey jambaré ba am 20 sirve mu do la ko jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom ata yo xé am ñun ñi am téré sax ay 7 ak 8 ak yoy kenn du jaramu kenn ñi am 20 sirve rek xawma na ñaar bala ñu yaram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole la ca kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sar ba فما تنفعهم شفاعة الشافعين كلمة لنا رب تكتن لنا رب ما رب غلي ما تقول يبقى يقول يقول لف شكاس دي أو ما مين كل يبقى يقول يقول لف والله يبقى سان بودي مينك سيد بغم بلي جوغي سفيس دغا عمم دي فاما من أوتي كتابه بيميني ما فيام وما من أوتي كتابه وراء زاري مجاحبات يالي يعلم ما مريك خم ما بين ايديهم لا جسن كان وما خلفهم الا جسن غناو مولم ني نك ادنا كل شي نيو يالا خامل لي سكرام خامل لي سغناو واي ني نك غير لي سين كرام ها لي سين غناو ليك ليك ني ام نتي خام استوار نتي نيو كو مسيرا ني فات واي لي سين كرام صبح كيف ولا تاي سين غون خام نيو كومب لا ني ديف بلاي ليس ولا يحيطون كم من تبيغ نك ما خام ليب بشيء تي دارا دارا من علمه تي خام خام يالا الا بما شاء لودول تلا كو نيه لواي خام تي خام خام يالا مولا كو تي مسال وسع جنايات كرسيه سيسم بي السماوات جورم نياري اسمان والارض اك جورم نياري سوف هي سيس يالا mo gëna yaat juroom ñaari asman gëna yaat juroom ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg ma taxaw la may buñ duggé ci tey ci fi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla
imam malik eh yalla num toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman muneko yalla num toge muneko ah tok ñun ñepp ko xam muneko ah nam toge rek ken xamuko muneko muneko salat nak laju bidala acc do ngay jog dal japp waji nako acc waji

في الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما

صوب المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فاقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: ربنا يا سن برم أخرنا تيو نبعي إلى أجل قريب بعض بدأ يعلن أن الليك ملاك يدجل سنت واركو جل أجل من دين ما دادوك نبعي كبنغان أم كوخان دين كجل سنبون من دين كبعي بسبب أم كوخان دين كبسن دين بعي كبنية تفن ربنا يا سن برم أخرنا تيو نبعي ila ajrin qareebin ba ci app bu jege so nit bay mu suba sax de mu ci da'wataka dana ñu nangu dana ñu wuyu sa wote bi wa nattabi'u rusul yutaffu minki yalla ñu ngi deede loolu du ma def afalam takunu khananiku lilwon aqsamtum ngeen jinn min qabl bu ñeuk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana waxu ñu won loolu diir ñu di ñeen de وسكنتم خنا دكل الون في مساكن تبكواي الذين بكواي من خمن ظلموا أنفسهم تون من سن بطن ين يوت الانفا وتبين لكم خنا يرجل ون كيف فعلنا بهم من جفونا نيونا وضربنا لكم الأمثال مثال منك جحن لكم وقد مكروا شكنا مكرهم سن تخير وعند الله وعي من خيال يا اللي يبنه مكرهم سين تخيا وإن كان الدون جدف لك مكرهم سين تخيا يتفمل منه الجبال يرد جبال يبتيا يا اللي يبنه تخيا تمنق ويسعل وان فلا تحسب أن الله بلياء كاريا لبوك مخلف وعده ميوت الدب بمدقون رسله ويرنتم يا إن الله يلا عزيز كتبنا زم تقام برم فينتونا كنية يوم فينتوم يوم يوم تبدل الأرض بس بني وكتو سوسي غير الأرض سن سوسي بس بني جل سوسي اندي تسنن سوس بوك تك سوسي والسماوات نجلس أسمان سي اندي تسنن أسمان سن أسمان سي وبرزون نجل نجل نبت نفاتوا لله نجل يلا yalla man al wahid yalla mi nga xamne kenn la al qahhar yalla mi nga xamne mo not
1: asiyi ci ben ngon asfafinatu al jiyadu asfafinatu al jiyadu manam asfafinatu ya sappe al jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fasidi ko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi leen di xolan faqala mun inni man day ahbabtu beglo nañ ma hubbal khairi beglu bax an zikri rabbi ba dox sama digeunte fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu ne waxtu takusan la won fasiyé di jall di rombu bam fatiko julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sax ah legi nak ñu ne rudduha alayya dillu silen ko neena ñu wal beuti wat fasiyé فطفق مسحا بالسوق والأعناق فوفو نغلى واخ جينا مسحا بالسوق داي تك راي راي يليا يلو فاسي والأعناق اك دوقيا واي دنج كو تاويل نك موي تيور يليا دي تيور دوقيا نول لنج كو تاويل دي تيور يليا دي تيور دوقيا yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gisone mu dajale juroomi timiri fas cior sen yel ya cior sen dok ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yaq kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa am gaay yu xifon ñu abal len genn gele ñukoy rat di nan ak diko jëfëndiko ba sen xel dalé ba yeexaliko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jema xex yalla ko bi yonentam ak jema yaq lalen atté bi moy ñu ray leen mbaa ñu daggaté leen mbaa ñu

te xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelu nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tama mo wa anta qulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jalla musa way saqil lahum min al wakhayn اتبعوا تقولين ما انزل الله لي الا وكم القران قالوا لي دهد بل لي في نك اي نون نتبع دنيو توب ما الفينا عليه ليغا خامني تي لنيو فك ابا انا سني باي توب القران لي دهد نان توب لي فكون سني باي ها يالا مني نين ني واو مني اولو كان donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulu bi am xel sax ngeen doppale la yaqulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bul wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek

ويقتلون تبني بان رأي الأنبياء أيون تيه بغير حق تلود البندق يونت بو خامنا يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل فاكا تك تي باتام نكو ديك ريني لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخنا سين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عذو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدنج دان جالغاتي يعتدون دنج دان جالغاتي جالغاتي موي فك فيغا خامني موم لا يالا تبارك وتعالى ردل nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawaa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñoom bu ñu ko dee jàng yasjudun ñu lay sujjud di jàng di gëm yàlla waaye di sujjud di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ku mel ni Abdullah ibnu Salam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom waaye nangul suñu borom tabaraka wa taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamu alayhi ñooñu yu'minuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmil aakhiri gëm nañ bis bu mujj ba ويأمرون بالمعروف نيوم دي نيغي ديغلا نيك وينهون عن المنكر نيغي تيري نيكادي

والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك ميدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل نقلك جيتون أخران يدي والبن تيربك جيتون متخصاب صفانو أمي دو تيري أمو صفانو بما دمي نيوشي اندك صفانو كالتوراة والإنجيل والزبور يويب أمو تلن لو نيو ويدن تي أكس مرام كون آيجي إشارة لا كي نك جيمو نك وحيو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا داول بندو داول ماس داول لير لولتام تي مختصر ابن كثير لا نيكو جيلي جوكيم نياتيل خاتم تيمير اك نين فوك اك جيروم بن مصدقا لما بين يديه ان الله يلا بعباده تي جامامي لو خبير كو دنجكم بله تي لا ني داف بصير كولن دي گيس لا waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiya min shu'unihim dr ali sabuni cha safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca xatum famyar ak jurom suñu borom ci suratu fatir mi ngi wey diñu tuddal gina bi mu tuddé ñi jangal qur'an mu ñu tuddal fi xetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajaliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaraku taala bu mu ñe téré bé bi alquran indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tégué mu ne suma ginnaw ga awrasna fiitel nañ leen alkitabati ñu ko fiitel alladheena istafayna ñinga xamne tan nañ leen min ibadina ci sun jam kon moolam yalla fetele alkitab alquran ñu mokal ko yalla neena ñingi bok ci alladheena istafayna min ibadina manam awrasna hadha alquran alazim li afdal alumam وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السماوية مؤمنة والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف jukib ñettel xatum ñen seeneer ak juroom ñet fuk ak ñent mu ne yalla tan moddi ummatu muhammad ak sahaba yi ak tabi'un yi min ba'dihim ila yawm al-qiyamah ñooñu la yalla fecc ci alquran motax cipp ko xamne buñu seddelé jukki jox la yaangi